ما بغوت تقعدي انا ما بغوت تقيني يا انا مازال اني قلبي ويبكي عليهم علاش عادي اسني قلبي روح في الغبينه انا مازال اني قلبي ويبكي عليهم علاش عادي.